0: الشباب الأولى. ياري داسار توتيان ساينا سير ساينا
1: your number one radio.
0: ياري داسار توتيان ساينا سير ساينا
2: هاجلي باهير ياري داسار توتيان ساينا انجرات توتيان.